فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن